حملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. معني هما كشور أرتكا بمشا فربدتك تمن نسكالانج أمانا إبهي تكليف تن وشهر بيمه فه إتكتي إكان أفلم إكباب منابغته أدي إكمامدو إتكتي بيروتبيه أدي إنسانا إي أمانا أفليه هما كشور إي إنسانا بي أنيابيري تندرو ندن ميهكوكا.

0: نوديها كم ميجا هرتز تبعي اف ام.
1: تبعي اف ام تبعي نايكو نوديها كم ميجا هرتز
2: علي نور

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا.

سو صفوفكم على سنة رسول الله صفت سيدا كل ترتيب كل بام اس كي تم بيرو صفه دوار سواكي وكن تنتن كلغا صفه تم غبدلغا صفت غوليغن داغوت صفت ترتيب كل دم سمال كن دب مدانو الله اكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: دي بهو جريتك مع جامك
1: يتكنك بلا الى في نما
0: دي بهو بي عاد كاتتكا مسند سغافي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.